نساوز عياو كمالا باتهم شرونا ويا همي ملا ينيا مدهانيت عينة توجي بابزو عالونا كمموجي نغرقنا ሳስበው ስራ ስሩ መልካም ነው ነገር ግን እኔ ሳስበው